لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وردة من البستاني.
1: notaarabia.com
2: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.
3: 1 2 3 4

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: كمان هي
1: فن التغافل نعمة من ألف الدفاتر والابتسامة تنسى أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

صوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماح.

0: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
1: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
2: اسمي عليا.
1: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
2: الكرم بعيد وهسلت إيلي، أعطيني تأحمل عنك.
1: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
2: خليني ساعدك.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح ابوابي.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

Was wären Sonne, Sonne?

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

ولما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي طال علينا.

0: mc-doualia.com.
1: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة أخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
2: مرحبا بكم في أبرز عناوين هذه النشرة. على وقع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية تتفقان في واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار. طهران تؤكد أنه لم يحرز أي تقدم في مفاوضاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترامب يقول إن المحادثات تسير بشكل جيد. إلى التفاصيل.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة هذا الصباح عن مقتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة وإصابة حوالي 15 آخرين بجروح إثر سلسلة ضربات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. جاءت هذه الضربات في وقت أرجئ فيه إلى يوم الأحد اجتماع بين حماس والوسطاء بشأن غزة كان مقررا عقده يوم أمس في مصر. وتزامنت هذه الضربات على غزة مع إعلان الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أيضا عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد تسلسل أهداف مشبوهة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ذلك بوقت قصير عن اعتراض طائرة ومقذوفين أطلقا من لبنان، فيما تبنى حزب الله قبل ذلك إطلاق صواريخ على تجمع عسكري في شمال إسرائيل، وذلك في وقت أدت فيه ضربات إسرائيلية منفصلة أمس إلى سقوط قتلى ثلاثة مسعفين. يأتي هذا التطور الميداني وتواصل التصعيد في جنوب لبنان في وقت اتفقت فيه الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية على تنفيذ وقف لإطلاق النار وعلى مواصلة المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، وذلك في ختام جولة المفاوضات الجديدة التي جرت بينهما في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. سليمان ياسيني.
3: الاتفاق المعلن بين لبنان وإسرائيل والذي ورد في بيان مشترك أصدرته الخارجية الأمريكية الوسيطة في المحادثات يؤكد على وقف لإطلاق النار بشرط الوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب الليطاني. كما أشار البيان إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان على إنشاء مناطق تجريبية يتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة بشكل حصري على المنطقة مع استبعاد أي جهات فاعلة غير حكومية. وأكد البيان أن الوفدان ناقشا إطارا أمنيا بالاستناد إلى المناقشات التي جرت في البنتاغون الجمعة الماضية بين ممثلين عسكريين للبلدين. إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية في البيان إن إسرائيل ولبنان أكدتا مجددا أنه ليس لديهما أي نية عدائية تجاه بعضهما البعض والالتزام بمواصلة المفاوضات المباشرة، مؤكدة على الدعم الأمريكي المستمر لكلا الحكومتين لممارسة سيادتهما. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران يونيو الحالي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.
2: وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الإعلان عن هذا الاتفاق عن رغبته في فصل المفاوضات المتعلقة بلبنان عن تلك المتعلقة بإيران، هذا في وقت تصر فيه طهران على رفض أي اتفاق محتمل بوقف الهجمات على لبنان وكذلك الهجمات على قطاع غزة. كما أكد ترامب أن المحادثات مع طهران تسير بشكل جيد وقد تصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لم يستبعد احتمال فشلها، وذلك في وقت أكدت فيه إيران أنه لم يحرز أي تقدم في مفاوضاتها مع واشنطن. واشنطن التي يحدثنا منها هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية.
4: قال الرئيس ترامب إن المفاوضات مستمرة مع إيران بشكل جيد، نافيا أن تكون طهران قد علقت المفاوضات. وعرب ترامب في مقابلة صحفية عن استعداده للاجتماع بالمرشد الأعلى مجتبى خامنئي وتابع: أنا أرغب باللقاء به ويمكن أن نلتقي في وقت ما، وهذا يتوقف على تطور الأمور. وأوحى الرئيس ترامب أنه غير مستعجل لإعادة فتح مضيق هرمز، وحين سأله عما إذا كان يتوقع بقاء المضيق مغلقا مع حلول عيد العمل في 7 سبتمبر أجاب لا أعرف. وفي جلسة استماع في الكونغرس ادعى وزير الخارجية ماركو روبيو إن العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة قد توقفت لأن عملية الغضب الملحمي قد توقفت، في إشارة إلى الاسم العسكري للعملية. وأضاف إن بلاده حققت انتصارا حاسما بعد أن دمرت القاعدة الصناعية لإيران وأجزاء كبيرة من منصات الصواريخ والمسيرات والسلاح البحرية. هشام ملحم، واشنطن، مونتكارلو الدولية.
2: أتي ذلك فيما وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على قرار يمنع الرئيس ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران، ما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن الصراع المستمر منذ 3 أشهر. أعلنت أو أظهر الاقتصاد السعودي مرونة في مواجهة التحديات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية التي تتجاوز مضيق هرمز بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي. ولمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على مواجهة أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، أعلنت المفوضية الأوروبية عن استعدادها لتخفيف القواعد المالية بشكل طفيف ولكن ضمن إطار صارم. أحلام الطاهر.
5: في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستسهل على حكومات الاتحاد الأوروبي تمويل الاستثمارات المرتبطة بالتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة، وذلك باستخدام جزء من المرونة المالية التي منحت سابقاً لزيادة الإنفاق الدفاعي. يأتي هذا القرار استجابة للضغوط التي مارستها إيطاليا من أجل تخفيف بعض القيود المالية الأوروبية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة الناتجة عن حرب إيران وتواصل إغلاق مضيق هرمز. ووفقاً للقرار الجديد، ستتمكن الدول من تخصيص ما يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً لتمويل استثمارات مرتبطة بالتحول الأخضر. وأوضح المفوض الأوروبي للاقتصاد أن هذه الأموال يمكن استخدامها في دعم شراء السيارات الكهربائية واستبدال أنظمة التدفئة المعتمدة على النفط والغاز بمضخات حرارية وتركيب الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
2: واصلنا للاستماع إلى نشرة 6 صباحا من مونتي كارلو الدولية، إنها 6:07 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. الآن استهدفت مسيرات أوكرانية في الساعات القليلة الماضية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بيترسبورغ الروسية التي تستضيف منتدى اقتصاديا مهما. الرئيس الأوكراني اعتبر أن هذه الضربات هي رد عادل على الهجمات الروسية متوعدا بتصعيدها، فيما تعهد الكرملين بالرد. وزار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روت أمس أوكرانيا بشكل غير معلن مسبقا، وذلك غدا تعرض البلاد لضربات روسية عنيفة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل شخصين في ضربة جوية استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دانكين فنزويلا والتقى بقادة الحكومة الانتقالية فيها بحسب ما أفاد مكتبه، وذلك بعد 5 أشهر من اعتقال القوات الأمريكية للرئيس نيكولاس مادورو. أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، حيث حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية واللذين سيبدأ تمثيلهما عام 2027 أي العام المقبل. في تونس تنديد واسع من قبل المعارضة بحكم المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بالسجن المؤبد في حق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية الجهاز السري للحركة، هذا بالإضافة إلى إصدارها لأحكام تراوحت بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة في حق كوادر أمنية سابقة وقيادات من الحركة. حول هذا الموضوع حدثنا هذا الصباح ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس العاصمة.
6: مسؤول أمام المحكمة في هذه القضية 35 متهما، تراوحت الأحكام في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة بين 10 سنوات والمؤبد، وقضت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسجن الغنوشي مدى الحياة و42 سنة سجنا في حق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض. قضية الجهاز السري لحركة النهضة أعيد فتحها سنة 2022 إثر شكوى تقدم قدم بها فريق الدفاع السياسيين شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي الذين تم اغتيالهما سنة 2013. اتهم فريق الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي جهاز أو تنظيم سري لحركة النهضة بالتورط في عملية الاغتيال عبر اختراق أجهزة أمنية واستخباراتية للدولة. حركة النهضة نفت في أكثر من مناسبة هذه الاتهامات وأيضا نفت وجود هذا الجهاز السري داخل هياكل الحركة.
2: استمعتم إلى ثامر الزغلامي مراسل مونتي كارلو الدولية في تونس. رفض القضاء الجزائري طعن النيابة في قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز ما يفتح الباب لاحتمال صدور عفو رئاسي من الرئيس عبد المجيد تبون. منى ذويبية.
7: قالت هيئة الدفاع عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز إن المحكمة الجزائرية العليا رفضت الطعن بالنقد المتقدم في قضيته، ما يجعل العفو الرئاسي هو المسار القانوني الأخير المتبقى لإنهاء الملف. ويرى المراقبون أن انتقال قضية غليز من المسار القضائي إلى مرحلة العفو المحتمل قد يشكل اختبارا مهما لجدية التقارب الجاري بين الجزائر وباريس بعد نحو عامين من التوتر الدبلوماسي، تطور يتزامن مع مؤشرات تهدئة بين باريس والجزائر بعدما أكدت وزارة الداخلية الفرنسية استئناف المباحثات الرسمية بين البلدين إثر زيارة وزير الداخلية الجزائرية سعيد سعيود إلى باريس، حيث أعلن الجانبان استئناف التعاون بشأن إعادة المهاجرين الجزائريين الموجودين بصورة غير قانونية في فرنسا وعودة الجزائر إلى إصدار وثائق المرور القنصلية. وتباحث الطرفان في مستقبل اتفاق 1986 المنظم لوضع الجزائريين في فرنسا.
2: يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بزيارة تاريخية إلى مونتينيغرو، هي الأولى لرئيس فرنسي، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات في مجالي النقل والطاقة، وذلك قبيل قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان في إطار مسار الانضمام للاتحاد. ودعت فرنسا أمس عالم الاجتماع والفيلسوف إدغار موران بمراسم تأبين وطنية حضرها عدد من الشخصيات من عالمي السياسة والفكر، وقد أشاد الرئيس ماكرون خلالها بمن وصفه بمفكر إنساني النزعة، لكنه يظل فرنسيا على الدوام في نضالاته من أجل الحرية. أحلام طاهر.
5: أقيمت مراسم تكريم وطني في مجمع الأنفاليد بباريس للفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران الذي توفي عن عمر نهز 104 أعوام. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسيرة استثنائية طبعت هذا القرن، مؤكداً أنه لم يخضع يوماً لحقيقة معسكر واحد. وأشاد ماكرون بالمفكر الذي وصفه بأنه ذو نزعة إنسانية كونية من خلال نضاله الدائم من أجل الحرية والمساواة والتحرر وكذلك الأخوة مع جميع الشعوب المحرومة من حقوقها. وخلال أكثر من قرن من الحياة والعمل الفكري تنقل إدغار موران بين الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا باحثاً عن فهم أشمل للإنسان والعالم. برحيله تغيب إحدى أبرز الشخصيات الفكرية الفرنسية حيث عرف بلقب ذاكرة القرن، ودافع طوال مسيرته عن الفكر المركب الذي يقاوم الاختزال والتبسيط والانقسام بين التخصصات، ويسعى في المقابل إلى وصل حقول المعارف بدل تجزئتها وإلى بناء جسور الحوار بين العلوم والفكر الفلسفي.
2: بدأ فريق سان أنطونيو سبيرز بقيادة فيكتور ويمبانياما الفرنسي مشواره في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين الNBA بداية متعثرة، حيث خسر أمام نيويورك نيكس بنتيجة 105 مقابل 95 نقطة على أرضه في المباراة الأولى من السلسلة، ولم يقدم الفرنسي الذي يخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية المستوى نفسه الذي قدمه في نهائيات القسم الغربي الأخيرة، حيث سجل فقط 26 نقطة و12 متابعة. هذا الخبر نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها: على وقع استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية تتفقان على تنفيذ وقف لإطلاق النار. طهران تؤكد أنه لم يحرز أي تقدم في مفاوضاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وترامب يقول إن المحادثات تسير بشكل جيد. كانت هذه النشرة الثالثة ضمن فترة صباح مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم التي تستمر معكم بفقراتها الأخرى المتنوعة. على رأس الساعة المقبلة ستكونون على موعد مع نشرة إخبارية مفصلة. إلى ذلك الحين نواصل معكم الفقرات الأخرى. إنها الآن 6:16 بالتوقيت الفرنسي.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: كيف هو الطقس في باريس؟
1: غائم جزئيا، احتمال سكوت زخات مطر في النهار، الحرارة 19 درجة. لندن مطر في الصباح، غيوم بعد الظهر، الحرارة 17. بروكسل مطر مع رياح قوية السرعة، الحرارة 18 درجة. برلين غيوم في النهار، مطر في المساء، الحرارة 23 درجة. روما الطقس غائم جزئيا، الحرارة 29. مدريد مشمس جزئيا، الحرارة 27 درجة. لشبونة مشمس جزئيا، الحرارة 23. وأخيرا في أتينا الطقس مشمس جزئيا، الحرارة 29 درجة.
2: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان.
1: وفيها دلالات جمود المفاوضات بين طهران وواشنطن.
8: قتل شخص وأصيب أكثر من 60 آخرين في اعتداء إيراني على المطار الدولي للكويت، وردت الكويت بطرد دبلوماسيين من السفارة الإيرانية لديها، وسلمت القائمة بالأعمال مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات المستمرة. وذكر أن 13 صاروخا و17 طائرة مسيرة شاركت في الهجوم الإيراني. وبالتزامن شن الحرس الثوري الإيراني هجوما بالصواريخ على مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وعلى قاعدة جوية أمريكية، وقال إنه كان يرد على هجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية وبرج اتصالات في جزيرة قشم، وكانت الناقلة تحاول على ما يبدو خرق الحصار البحري، غير أن القيادة المركزية الأمريكية نفت تعرض قواعدها وأكدت أنها نفذت ضربات دفاعية مستهدفة مواقع إطلاق صواريخ وزوارق إيرانية كانت تحاول زرع ألغام في مياه مضيق هرمز. وفيما أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن ولبنان تضامنها مع الكويت والبحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما، أثيرت تساؤلات أمس عن مصير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار المواجهات بينهما. وترى مصادر خليجية أن تجدد الأعمال القتالية يشير إلى جمود في المفاوضات بين الطرفين، واعتبرت أن تأكيد الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته ثقتهما بتوقيع اتفاق مع إيران قريبا قد يكون وسيلة ضغط على طهران أو محاولة لطمأنة الدول المتأثرة بالأزمة الاقتصادية إلى أن الحرب شارفت على نهاية فعلية. وبعدما رفض الرئيس دونالد ترامب مذكرة التفاهم التي توصل إليها الوسيط الباكستاني مع الإيرانيين، ردت واشنطن باقتراح نص آخر لا يزال قيد الدرس في طهران، إلا أن المواقف المعلنة من الجانبين رغم ما فيها من محاولات تضليل تشي بأن الخلافات على القضايا الرئيسية كالملف النووي وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لا تزال من دون حل. ولذلك يبدو تكرار خرق الهدنة والتهديدات باستئناف الحرب مجرد مناورات لرفع السقوف واستدراج تنازلات في المفاوضات.
2: بعد أن استمعتم إلى فقرة خبر وتحليل والتي كانت اليوم من إمضاء وتقديم عبد الوهاب بدرخان، ننتقل بكم الآن إلى قراءة في الصحف والمواقع العربية، وهي اليوم مع نجوى بن مبارك. نجوى، تتوقفين بداية عند مقال في صحيفة الاندبندنت العربية حمل عنوان الورقة اللبنانية آخر أوراق الضغط في صراع طهران وواشنطن.
1: نعم آدم، المقال يرى أن طهران تسعى إلى توظيف الساحة اللبنانية عبر حليفها حزب الله لتحسين شروطها التفاوضية مع واشنطن، خصوصا في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين حول ملفات استراتيجية أوسع تشمل أمن الممرات البحرية والعقوبات والمسائل الإقليمية. في المقابل تحاول الإدارة الأمريكية فصل الملف اللبناني عن بقية الملفات وتجنب ربطه بأزمات مثل مضيق هرمز، ما يعكس اختلافا في مقاربة إدارة الصراع بين الجانبين. ويشير الكاتب إلى أن إيران باتت تعتبر أي مكسب في لبنان جزءا من معادلة إقليمية شاملة، بينما تواجه ضغوطا داخلية وخارجية متزايدة تدفعها إلى البحث عن تسويات أوضح مع واشنطن بعد تجاوز مرحلة لا حرب ولا سلام إلى مواجهة أكثر مباشرة. ويخلص المقال إلى أن استخدام الورقة اللبنانية يعكس تصعيدا في أدوات التفاوض، لكنه يظل محفوفا بالمخاطر في ظل تشابك الأزمات وتزايد الكلفة السياسية والاقتصادية على إيران وحلفائها.
2: نقرأ أيضا في صحيفة العربي الجديد مقال تحدث عن لبنان المفاوض ومكامن الخطأ.
1: الكاتب تناول مكامن الخلل في مسار التفاوض اللبناني مع إسرائيل، معتبرا أن هذا المسار محكوما منذ البداية بأخطاء بنيوية وسياسية تعيق أي إمكانية لتحقيق نتائج متوازنة. ويرى المقال أن أول هذه الأخطاء يتمثل في غياب وحدة وطنية لبنانية حول خيار التفاوض في مقابل تماسك الموقف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التفاوض تحت ضغط عسكري واقتصادي مستمر يضعف قدرة لبنان على المناورة، خصوصا في ظل علاقات وساطة غير متوازنة حيث تلعب الولايات المتحدة دورا منحازا في نظره إلى إسرائيل. ويضيف المقال أن من أبرز نقاط الضعف غياب الاستثمار الدبلوماسي اللبناني وافتقار الدولة إلى لوبي دولي فاعل، إضافة إلى تأخرها في حسم ملفات الحدود، ما أتاح للطرف الإسرائيلي هامشا أوسع للتحرك، كما يشير الكاتب إلى غياب رؤية استراتيجية لما بعد أي اتفاق محتمل. ويخلص إلى أن الانقسام اللبناني بين طيار يعتبر التفاوض تنازلا سياديا وآخر يراه خيارا واقعيا للدولة يجعل من مسار التفاوض الحالي ساحة صراع داخلي.
2: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع نجوى بن مبارك. الآن إلى صحيفة القدس العربي، توقفت فيها عند مقال كاتبه عنوان مجلس الشعب السوري اختبار الانتقال من الثورة إلى الدولة.
1: بالفعل آدم، الصحيفة ركزت على أهمية تشكيل مجلس الشعب في سوريا الجديدة باعتباره محطة مفصلية في الانتقال من مرحلة الثورة إلى بناء الدولة ومؤسساتها. واعتبرت أن نجاح المجلس لا يعتمد فقط على تشكيله بل على قدرته على أداء دور تشريعي ورقابي فعال، بعيدا عن النموذج التقليدي الذي طبع الحياة البرلمانية في سوريا سابقا. القدس العربي أكدت أن معايير اختيار الأعضاء يجب أن ترتكز على الكفاءة والفهم العميق لمرحلة الانتقال والتنوع الوطني والاستقلالية الفكرية والنزاهة، باعتبارها شروطا أساسية لبناء مؤسسة قادرة على مواجهة تحديات ما بعد الحرب. كما أبرزت أهمية أن يتحول المجلس إلى منصة حقيقية للنقاش وصنع السياسات ومراقبة الحكومة، وأن يكون جسرا بين الدولة والمجتمع لا مؤسسة معزولة عنه.
2: صحيفة الشرق الأوسط فيها توقفت عند مقال كاتبه تحدث عن السودان وعنوان السودان سلام مؤجل في متاهة الإقصاء.
1: نعم، الكاتب تناول تعثر جهود السلام في السودان في ظل استمرار الحرب وتعدد المبادرات الدولية دون نتائج ملموسة، معتبرا أن المسار السياسي الحالي يظل أسير انقسامات عميقة بين القوى السودانية وتغييب بعض الأطراف الفاعلة، إضافة إلى غياب الثقة بين المكونات السياسية والعسكرية. ويشير المقال إلى أن الاجتماعات التي ترعاها الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الإقليمية والدولية لم تنجح في كسر الجمود بسبب أزمة التمثيل السياسي وضعف التفويض الشعبي، فضلا عن اتهامات متبادلة بالإقصاء بين مختلف القوى، ما يجعل كل عملية تفاوض تدور في حلقة مفرغة. كما يلفت المقال إلى أن استمرار منطقة الإقصاء بين التيارات السياسية بما فيها المدنيون والإسلاميون حول الخلاف السياسي إلى صراع وجودي يعرقل أي تسوية شاملة ويعيد إنتاج أسباب الحرب بدلا من تجاوزها. فالخروج من
7: الأزمة بحسب الشرق الأوسط يتطلب حوارا وطنيا شاملا غير إقصائي يقوم على العدالة والمحاسبة وتأجيل الخلافات الكبرى حول شكل الدولة إلى مرحلة انتقالية لاحقة، مع التأكيد أن أي حل مستدام يجب أن يكون سوداني القرار والقيادة بعيدا عن الإملاءات الخارجية.
2: كانت هذه قراءة في الصحف والمواقع العربية أعدتها وقدمتها نجوى بن مبارك. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية المتنوعة من الصحف، ننتقل إلى ريبورتاج اليوم.
1: ريبورتاج اليوم من الجزائر من توقيع هبة سنتوح،
2: تتوقف فيه أو تسلط الضوء على الحالات المتزايدة للطلاق في هذا البلد.
9: وصلت إلى قرار الطلاق لأن ما كناش نتفهمه.
10: حالة طلاق كل 5 إلى 6 دقائق تسجل في الجزائر. بين ضغوط الحياة اليومية وتغير نظرة المجتمع واتساع الوعي القانوني، تحول الانفصال من طابو اجتماعي إلى خيار يلجأ إليه كثيرون لوضع حد لعلاقة لم تعد قابلة للاستمرار.
9: زمان كان طلاق عيب والمرأة كانت تحشم وتخاف دير هاد الخطوة، بصح اليوم المجتمع
7: نوتة نوتة عربية
9: تعود تقدر تبدأ حياتها زوجية واحدة أخرى. عائلتي دعمتني بزاف في هذا القرار، على جال الراجل اللي كنت معاه كانوا يشوفوا كيفاش كان يتعامل معايا وكلش.
10: في المحاكم تتحول هذه القصص الشخصية إلى ملفات قانونية تتزايد عاما بعد عام. في هذا السياق يوضح المحامي مصطفى بوشعقور أن نسب الطلاق تعكس تحولات اجتماعية أعمق.
11: لا يمكن أبدا اعتبار أن الطلاق ظاهرة فردية، بل تحول إلى مؤشر على اختلالات اجتماعية أعمق، إما بأسباب الخيانة الزوجية وأحيان أخرى العنف بين الأزواج، وهناك أسباب أخرى يعني في غالب الأحيان لا يتم الإفصاح عنها كونها من الطابوهات في المجتمع الجزائري. منذ 2005 بعد أن كانت تتراوح بين 57 ألف حالة طلاق إلى 93 ألف حالة طلاق سنة 2025 بنسبة طلاق تجاوزت 33%.
10: تغير الأدوار داخل الأسرة أعاد تشكيل العلاقة الزوجية وجعل الخلع يحضر بقوة ضمن قضايا فك الرابطة الزوجية. يضيف المحامي بوشقور،
11: الخلع أصبح يستحوذ ما بين 27% إلى 33%. نسبة كبيرة من القضايا تاع الخلع تكون لأسباب جدية، في بعض الأحيان تغير الذهنيات لدى غالبية النساء، لا سيما وأن الفكر التحرري عرف طريقه إلى عقلية الجزائرية، أصبحت مستقلة ماديا. في بعض الأحيان يتم اعتباره سبب مباشر لتشجيع المرأة على الاستقلال بذاتها عن زوجها.
10: بعيدا عن المحاكم، تكشف هذه الأرقام تحولات أعمق داخل المجتمع نفسه، وتؤكد الدكتورة في علم الاجتماع أسماء عيسى أن الزواج لم يعد ينظر إليه بنفس المعايير القديمة، كما أن فكرة الاستمرار بأي ثمن لم تعد مقبولة لدى الكثيرين.
12: الزواج اليوم ينظر إليه بشكل أكثر وعي وبطريقة مسؤولة، لأنه لم يعد مجرد واجب اجتماعي أو تقليد، أصبح مشروع يحتاج إلى توافق فكري وتوافق نفسي أيضا. الطلاق ما يزال غير مرغوب اجتماعيا، إلا أنه أصبح أكثر قبولا إذا كان الهدف هو تجنب الظلم أو المعاناة. الناس اليوم أصبحوا أكثر إدراكا لحقوقهم وبواجباتهم داخل البيت الزوجية، وما يحدث اليوم هو تحول اجتماعي طبيعي يواكب الزمن ويحاول التوفيق بين الحفاظ على الثوابت والتكيف مع التغيرات الجديدة.
10: بين أروقة المحاكم وشهادات النساء وقراءة المختصين، تبقى الأسرة الجزائرية أمام اختبار حقيقي عنوانه كيف تحافظ على الاستقرار دون أن يكون ثمن هو الصمت والمعاناة. هبة سنتوح لإذاعة مونتي كارلو الدولية من الجزائر.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. الآن غداً
13: من غزة إلى لبنان ومن مخيمات اللجوء إلى الخيام المؤقتة، يعيش جيل كامل طفولته في ظروف قاسية فرضتها الحروب والأزمات. فماذا يعني أن يعيش الأطفال في خيمة؟ وكيف تؤثر الحروب على نشأتهم ومستقبلهم؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الخميس في الرابع من يونيو 11:00 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان في صيدا 103.3 FM وطرابلس 103 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: إنها 6:30 صباحاً بتوقيت باريس.
1: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
3: ريت عدم مستمعين الكرام، صباحكم سعيد. في بيان مشترك أعلنت إسرائيل ولبنان اتفاقهما على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني، وفق هذا البيان الذي جاء بعد يومين من المحادثات بين الطرفين في العاصمة واشنطن. وحسب ما جاء في هذا البيان المشترك أصدرته الخارجية الأمريكية، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب جماعة حزب الله وإبعاد جميع عناصرها من قطاع جنوب الليطاني. وعقب الاتفاق أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد تسلل أهداف مشبوهة، مشيرا إلى السيطرة على حادث واحد، في حين تبين أن الثاني كان إنذارا خاطئا. هذا وميدانيا أدت ضربة إسرائيلية استهدفت فريقا صحيا في جنوب لبنان مساء أمس إلى مقتل مسعف، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. في حديث مع صحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري على نحو جيد جدا، لافتا إلى أنها قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع. تصريحات متناقضة مع ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أكد أنه لم يحرز أي تقدم ملموس في عملية التفاوض، مؤكدا أن قنوات التواصل مع الولايات المتحدة من جهتها لا تزال مفتوحة. قتل 8 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، وأصيب 15 آخرين بجروح إثر سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة، حسب ما أعلن الدفاع المدني في القطاع في وقت مبكر من اليوم. أعلن محامي الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم بالسجن 7 سنوات في الجزائر عن رفض طعن بالنقض قدمته النيابة، ما ينهي إجراءات التقاضي ويفسح المجال لاحتمال إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا عن غليز. أكدت السلطات المعينة من جانب موسكو في مدينة سيميفروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 7 آخرون في هجوم أوكراني على المدينة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن المتابعة والوصاء، إلى اللقاء.
13: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، الحرب في الخليج تسببت في تغيير واضح في خارطة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما دفعت شركات الطيران إلى تحويل مسارها ورسومها نحو دول ومجالات جوية بديلة. ما هي طبيعة رسوم العبور الجوي، وكيف تأثرت مسارات النقل الجوي الدولي عبر منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب؟
14: تحية طيبة للجميع. رسوم العبور الجوي ببساطة هي المبالغ التي تدفعها شركات الطيران الدولية لاستخدام المجال الجوي لبعض الدول لأجل إتمام الرحلات الجوية لطائرات تلك الشركات. هذه الرسوم تغطي خدمات الملاحة الجوية مثل أنظمة المراقبة والرادار ومنظومة الاتصالات وكذلك إدارة حركة الطيران. في هذه الفترة وخلال بداية الحرب في منطقة الخليج وتأثر الأجواء والمجال الجوي للكثير من الدول في منطقة الخليج، وجدنا أن العديد من شركات الطيران العالمية بدأت بتحويل مساراتها الجوية باتجاه مسارات أكثر أمناً وتكون أقصر وأقل كلفة. لذلك نجد أن سوريا دخلت كمسار بديل للعديد من الشركات العالمية للطيران، حيث عبرت بحدود 11,800 رحلة جوية خلال شهر مايو الماضي. هذا ساهم في أن تحقق سوريا إيرادات تقارب 6 مليون دولار خلال شهر واحد. اقتصاديا هذه المسألة توضح أن الدول لا تستفيد فقط من البنية التحتية للقطاعات الطيران المطارات وكذلك المسارات البرية، لكن بالتأكيد يمكن تحقق من خلال استخدام موقعها الجغرافي وكذلك مجالها الجوي لتحقيق عوائد ودخل إضافي يكون داعم للاقتصادات في تلك الدول.
15: زياد، وما هي أكثر الدول التي استفادت أو تضررت من أزمة حرب الخليج فيما يتعلق بمسارات العبور الجوي؟
14: أكثر الدول استفادة من إفرازات الحرب في منطقة الخليج والتي تسببت بإغلاق العديد من الأجواء أمام حركة الطيران الدولية ربما تكون سوريا. سوريا بعدما كانت أجواءها شبه مهجورة خلال سنوات الماضية أصبحت اليوم مسار عبور مهم رئيسي للعديد من شركات الطيران العالمية، مثل ما ذكرت سابقا 11,800 رحلة عابرة حدثت أو تمت خلال شهر مايو الماضي بزيادة تقدر ب 375% مقارنة مع شهر مايو من العام الماضي، وهذا ساهم بتحقيق إيرادات تتجاوز 6 مليون دولار للحكومة السورية. هناك دول أخرى استفادت ولكن بدرجات متفاوتة، على رأسها تركيا ومصر. تركيا تستفيد من موقعها جغرافي كجسر جوي بين آسيا وأوروبا، وكذلك مصر موقعها يوفر لها إمكانية ربط الحركة الجوية بين الشرق الأوسط وأوروبا وكذلك أفريقيا. أما الدول الأكثر تضررا فهي إيران والعراق بسبب استخدام الأجواء الجوية لتلك الدول في العمليات العسكرية وإطلاق الصواريخ وما إلى ذلك، ما أدى إلى تحول كل شركات النقل الجوي المدنية بعيدا عن أجواء تلك الدول. بالإضافة إلى دول الخليج، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت والسعودية تضررت بدرجات متفاوتة وقامت بإغلاق مطاراتها بشكل كامل أو بشكل جزئي، لكن هناك بالتأكيد تأثير واضح على حركة الطيران عبر أجواء تلك الدول.
15: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
13: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
15: واصل معكم دائما صباح مونتي كارلو الدولية، والآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك ريتا. فيها فرنسا تفرض غرامة مالية تصل إلى 22 مليون يورو على شين أو شاين أو شيئين.
1: نعم، فرضت فرنسا غرامة مالية قدرها 22 مليون يورو على شركة شيئين لبيع الأزياء عبر الإنترنت بسبب مخالفات متعلقة بحماية المستهلك. وكشف تحقيق أجرته الهيئة الفرنسية المختصة أن الشركة لم تلتزم بتقديم معلومات أساسية للعملاء مثل السعر والتاريخ الشراء وموعد التسليم ومعلومات الضمان، كما لم تطبق بشكل صحيح حق المستهلك في التراجع عن الشراء وإلغاء الطلبات، إضافة إلى قصور في تقديم المعلومات البيئية المتعلقة بمنتجاتها. ورفضت الشركة نتائج التحقيق مؤكدة عزمها على الطعن في العقوبة.
15: الحرب والرسوم الجمركية تعصفان بسوق البطاطس الأوروبية.
1: تواجه أوروبا أزمة متفاقمة في قطاع البطاطس بعد تراكم ملايين الأطنان من المحصول دون مشترين، مما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين. في بلجيكا اضطر أحد المزارعين إلى التخلص من 1000 طن من البطاطا بعد فشله في بيعها حتى بأسعار رمزية. وتواجه أوروبا فائضا يقدر بنحو 5 ملايين طن أدى إلى انهيار الأسعار ووصول سعر الطن في بلجيكا إلى الصفر تقريبا. يعود السبب إلى وفرة الانتاج، الرسوم الجمركية الأمريكية، تزايد المنافسة الأسيوية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة بسبب التوتر الجيوسياسية. وبلغت خسائر بعض المزارعين مئات الألاف من اليوروهات، مما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة، بينما لجأ آخرون إلى توزيع البطاطس مجانا على السكان للتخلص من الفائض.
15: لأن إلى الرياضة، أبدأها بهذا الخبر الذي ورد بعد تسجيل النشرة الرياضية أي فجر اليوم صباح اليوم وهو مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأ فريق سان أنطونيو سبيرز بقيادة فيكتور ويمبانياما العملاق الفرنسي للباسكتبول مشواره في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين الـ NBA بداية متعثرة. خسر أمام نيويورك نيكس بنتيجة 105 نقاط مقابل 95 نقطة على أرضه في المباراة الأولى من السلسلة، 7 مباريات سلسلة مباريات النهائي. العملاق ويمبانياما الذي يخوض أول مباراة له في الأدوار الإقصائية ريتا لم يظهر بالمستوى الذي قدمه في نهائيات القسم الغربي الأخيرة، حيث سجل في هذه المباراة الأولى من ضمن 7 مباريات سجل فقط 26 نقطة و12 متابعة. أما الآن فإلى أخبار رولان غاروس للتنس والاستعدادات للمونديال في النشرة الرياضية مع
1: عزيز منجلي.
16: صباح الخير. خرجت المصنفة الأولى عالميا أرينا سابالينكا من بطولة رولان غاروس في الدور ربع النهائي أمام الروسية ديانا شنايدر المصنفة 23 بنتيجة 3-6 7-5 و6-0 في هزيمة مفاجئة أعادت إلى الأذهان خسارتها المؤلمة في نهائي العام الماضي أمام كوكو غوف، إذ عجزت عن التعامل مع الظروف الجوية العاصفة وأهدرت تقدمها بشوط كامل لتواجه شنايدر يوم الخميس في النصف النهائي البولندية مايا خفالينسكا، والتي واصلت سلسلة انتصاراتها بالفوز على الروسية أنا كالينسكايا لتصبح ثاني لاعبة صاعدة من التصفيات تبلغ نصف النهائي في رولان غاروس. للرجال، تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي إلى نصف عربية. النهائي بعد إقصائه للكندي فيليكس أوجي الياسيم المصنف 6، ويضمن كوبولي بهذا الفوز صعوده إلى المركز 10 في التصنيف العالمي بعد أن كان يحتل المركز 14. إلى تحضيرات كأس العالم، حيث تحدث المدرب الفرنسي ديدييه ديشان عن حالة قائد المنتخب كيليان مبابي مؤكدا أنه في أفضل حالاته جسديا ونفسيا على الرغم من موسم صعب مع ريال مدريد انتهى دون لقب. وقال ديشان في مؤتمره الصحفي عشية مواجهة ساحل العاج الخميس بنونت:
17: كيليان في كامل الجاهزية بدنيا ونفسيا، أتبادل الحديث معه، كان عليه أن يتحدث مع اللاعبين فهو القائد. هناك ما حدث على مستوى النادي، وهنا نحن مع المنتخب ومع المجموعة ومع الذين كانوا حاضرين في الحصص الأولى.
16: كذلك أكد ديشون أن ويليام ساليبا بخير، مبدداً المخاوف التي أثارتها تقارير عن إصابة في ظهره قد تهدد مشاركته في كأس العالم، وقال:
17: ويليام بخير وسيتم التعامل معه بشكل مناسب، لو كان علينا اللاعب غداً لأشركته، المسألة تتعلق بالإدارة.
16: وكشف ديدييه ديشون أنه سيتعامل بحرص مع اللاعبين المشاركين في الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا، لا سيما من أمضوا وقتا طويلا في الميدان ومن بينهم أوسيمان، ديمبيلي وديزيري دوي. حسم المنتخب الجزائري لقاءه الودي في روتردام مساء أمس أمام المنتخب الهولندي بنتيجة هدف دون رد سجله مهاجم فاينورد روتردام أنيس حاج موسى في الدقيقة 86. وبهذا الفوز يبقى للخضر مواجهة تحضيرية أخيرة أمام المنتخب البوليفي في 10 يونيو في كنساس سيتي قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال. ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة السابعة، ويفتتح مشاركته بمواجهة حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني في 17 يونيو، ثم يلاقي المنتخب النمساوي والمنتخب الأردني. أعلن السائق المونيغاسكي شارل لوكلير تجديد عقده مع فيراري لعدة مواسم مقبلة، معربا عن عزمه قيادة الفريق نحو لقب بطولة العالم الذي يفر منها منذ قرابة 20 عاما. وقال لوكلير البالغ من العمر 28 عاما في مقطع مصور نشره على منصة إكس أن التحاقه بفيراري كان حلما ولا زال الحلم يتواصل. ويعد فيراري أعرق فريقا في الفورمولا 1 ب77 موسما، غير أن آخر ألقابه يعود إلى عامي 2007 و2008 مع كيمي رايكونين. أما لوكلير فيمتلك في رصيده 8 انتصارات كبرى و27 انطلاقة من الصف الأول و52 تتويجا.
18: RFI Monte Carlo Dualia, مختارات موسيقية لهذا الشهر.
19: Sai Cécile and Meloman Ace.
20: Caminando por la calle Leones, campeonato jugadores los campeones.
21: When we're not connecting the dots is what you do.
19: Freddy J.
21: Just settling where you're comfortable. Plus a few balls, try not to get caught up in the hoopla. That's the show off routine. Yeah.
18: Monte Carlo Dualia.
1: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعنوان الأخبار معك آدم جبيرة.
15: على وقع تصعيد مستمر بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية تتفقان في واشنطن على تنفيذ وقف لإطلاق النار. طهران تؤكد أنه لم يحرز أي تقدم في مفاوضاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب، وترامب يقول إن المحادثات تسير بشكل جيد.

أشعر أحياناً أن لبنان كله بات معلقاً بهذه الكلمة، بهذا الشرط، كدمية مربوطة بخيط رفيع فوق هاوية. لم يعد أحد هنا يخطط فعلاً، فقط نتظاهر بالتخطيط، نملأ جداولنا بالمواعيد، نشتري دفاتر أجندات، نحجز تذاكر قابلة للاسترداد، نرسل رسائل تقول مبدئياً على الأغلب إذا سارت الأمور كما يجب، لكننا نعرف في أعماقنا أن كل ذلك مجرد مفاوضة يائسة مع المجهول. في بلدان أخرى المستقبل مساحة زمنية طبيعية، في لبنان صار المستقبل فرضية. الناس هناك يقولون سأفعل، أما نحن فنقول قد أفعل إذا. هذه ليست مجرد مسألة إدارة أزمة، إنها حالة نفسية كاملة، إنها طريقة في الوجود. عندما تعيش تحت تهديد دائم تتردد في الحلم، لأن الأحلام نفسها أصبحت مشاريع مؤجلة بانتظار الظروف. وما يرهق أكثر من الخوف نفسه هو هذا التعليق المستمر بين احتمالين. الحرب ليست هنا تماماً وليست غائبة تماماً، الحياة مستمرة وليست مستمرة فعلاً، الأشغال ماشية وليست ماشية حقاً، كأننا نقيم لا في الحياة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تأحكي لك.
0: وكمان هيك.
2: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان.
0: وكمان هيك.
1: ديري فيها فابور، راح ترقدي البابور.
0: وكمان هيك.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: خسر اللي صرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافيني الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: وشفت الحلوة وانطارت يلي حبها بقلبي صورة ودورة دورة عالدورة سمتك عالمي صورة طفطلك مني
1: نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عاب

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: حزان.
1: نوتة قريبة.
0: معليش يا لبنان، المهم تبقى كبير يا لبنان، من جوعك معليش، من موت معليش، المهم انت تعيش.

0: يمكن عتبنا عليك
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
0: يمكن جنينا عليك يا لبنان يمكن عتبنا عليك يا لبنان

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: يا حياة الساحة وعصفورة عم يغلى جناح حياة الساحة
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا
0: طلي من فوق من حد النبعة طلي أنا

0: وكمان هيك وكمان هيك
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: Berlin.
1: بدنا نجوزهم بعرس وعيد.

0: على عين تبقي لاقيني على عين تبقي حاكيني على عين ملي وسقيني على عين
1: على عين شفتك سقي يا عين شو عصبي والعين تنفذ مي على عين
0: تمشي والهوا يصفى والسحر ينقط عشبينا والجرة اللي عكتفى شو بتقضي الله يعينك تتلفت على الميلين والهوا على الميلين
1: تتلفت على الميلين والهوا على الميلين
0: تمشي تمشي وقلبي يمشي وما بعرف مدري الوين
1: على عين تبقي لاقيني
0: على عين تبقي حاكيني
1: على عين
0: ملي وسقيني على عين
1: على عين شفتك سقيني
2: نوتة نوتة.

شفتها قعدت تطلع في معها خات

0: شف نفسه حي عز وصري والعز وكل المني عز
1: على عين تبكي لقي على عين تبكي حكي على عين ملي وسقيني على عين
2: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: Tal.
1: بنوت عربية أغانينا هاي
2: ريتاني تنبع جمع السل
1: وكمان هاي

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الليلة رح نقطع سياج العزوبية، ايدك بايدي يا نور عيني، والليلة رح يسجل التاريخ انك روحي وساكنة فيه.

0: نوتا عربية،
1: نوتا عربية، مبروك الإذاعة الجديدة رويد عطية.
2: نوتا عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك.
2: والوالي رقة من هالتراب يا رقة
0: وكمان هيك.

0: وكمان هيك
1: ليتني نمشي بخيالك عالسر.
2: nota arabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة رواد رعد.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: الفرح.
1: نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر كندا. نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

بحبك شو مغروم فيكي انتي حبيبتي وبعشقك واليوم صار الوقت انك تبقي معي وتكوني لقيلي طول العمر بحبك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

يمكن حدا تاني اجا مطرحك عم خبرك حتى ما غيري جرحك عغيبتك حسيت غافلني الوقت ليل الغرام اغتال روحي عالسكت طرتك تترجع لا رجعت ولا سألت

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتا عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري بينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
8: يمكن أنت اللي مشيت وسمعت صدفة بشي بار أصلاً.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد

0: clap to clap boom boom clap
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا اذا حابين اللي عم نقدم لكم اياه عبر نوتة عربية اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيم حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية؟ فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.
0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتا عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتا عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، اهات لمسات، ردلي حياتي.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زي

0: نوتة
1: نوتة عربية.
2: انت حابة شكون؟
3: حبك انت.
2: وانت روحة شكون؟
3: روحك انت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. والله ومحتاجك يا خي، عندي مثل الهوى والمي. دمك دمي وهمك همي ومنع

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلك في حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها ولا انا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Nota Arabia.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: تكبر دني وتصغر دني، كل ما سنون وفارقت

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوب حداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت ولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفي.

0: وكمان هي
1: تمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: كمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap. Boom, de clap, de clap. Boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا, لكل مستمعينا, إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية, وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم, وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تسليني.
1: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان نوتة هيك. نوتة عربية. وكمان هيك.
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
4: nota arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: في نوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديل كفية
3: حيها منديل كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.